وسلم: استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم صف يدل رسكاً dan rapatkan. الله أكبر.

الله أكبر. تحيات لله. السلام طيبة. السلام عليك. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. صلي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.